دايما سنين عندي قلب القصبة مازال في قلبي شيوخ الشيوخات دايما سنين عندي.